الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. الحشيشة اللي بجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. ونستبح انا وانت